صحية يا نور عيني. كنا في يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني. رحنا ضحية

عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية

0: إننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا لمجزاه هنحترمه أكتر مما بنحترمه ونقدره أكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كل شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، عد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الترافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش.
2: وسيعه تشوف الشوفه وتحكي فيها زي ما عيد وما تبحر زي ما شفت، خلي الطبخه تاخد حاله شو دك زيد وانت تبحر على البحيره تتهبش تغرف نيل، انت بلدك زي ما انت لانه ضروري لتقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شيء.

0: Robert Ace Menards. فلسطين.
1: ممزوز الورقة مطوب زي الزهرة مفروض زي الزعتر مطوش مش كامل ملطوش زي الولعة طربوش على الحالة مفروض أفضل.

خلتني واقف زي الحصان ضليت اتفرع زي اخصان شيك تعبان ايش صار ضل مستعجل الوقت مش سامح الوعد شوي فاكح زي الطابة فش اهداف منجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس

جدنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستقصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا.

هيكل مقاطعة رام الله ها هات علمك تكتب من أول وجديد. أولا نمحي فكرة إنك منيح، تانيا نمحي فكرة إنك منيح، ثالثا نخرص هلا لما بجيك زي الدورة وين المرأة بوس ايديك الله بعين. دايما بدهم إياك أنعموا بهدود أباديب، وإنت كنت حاكمة منا بالمنكتب التاريخ، عقيدين اللي قتلوا قتل ثم قتلني. بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمسة شعر ولا لا الوصل كان بالعكس، وصلني مسج منك شكله معلق في الشبكة من سنين، كان بالعربي زي فهمت انه قديم، مخ حس شلم سكته وطيته منطق يخرس مع انه كليم. ما تيجي على البلد بمسح بنكهة كأس شنع زي كوربة فلافل مي سرين، كوم التكاسي عاليمين لقدام شوي عكل ما قدرت اشقه للقاضي اني لا قدام بشي، مش عشانها كذبة بب بسبب الانهيار صابني متل رشح دان شوي. لسه بدك تسأل يا زعيم عم بربي بعمان الشي، بس الضعف عمره ما نادى الإيمان، بعمري ما بدي أعرفن وين الشيخ. لا لا لا عمره ما ضعف نادى الإيمان ابدا، شايف الطرق رافض لنعاد وانا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات، مخنا مكنة بتصدف تعويض الحركات، اذا هيك بتحدى قزموين فردات فعلي بتلزم عين على الذات، حاسب كذباتي مغلط شف ولا حرب بس كلهم قشر حلمات، ما في داعي للتصحيح وتوتر كلنا حركات. ها ها

نكون نكذب على أنفسنا إذا كنا نعتقد أن الإمرأة حصلت على حقوقها كاملة. أتمنى بالمستقبل أن نصل إلى مجتمع لا نفرض فيه على الإمرأة بشكل مباشر أو غير مباشر أدوارا وقيود. عيد إمرأة سعيد لكل نساء العالم.